0: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
1: لا بتتحرك.
0: هي جاية عليكي من قدام السيارة الدبابة.